عتاب عتبت قلبي ونصبه يقصد حار قصد حارك بعثاني ونصبه يا ما ليش مهجي يا ربي لا تموتني ونصبه ولا تحرمني شوفات الحبايا يا يا ويلي أني لقعد على الدرب الطويلة واستنك يا أبو القامي طويلة بخاف تغيب والغيبة طويلة وتنسونا

الثقافة. قالتله يا بخدن على الجوردات هن وما يخطر عبالي غير هنه.